واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نشير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول لزي ربكت ناتك كيف سي جرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قد حي بقزة الوزة
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران از معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة يوم وفانا ده ده برخا قريش ويان

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برا بلينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايس بايس هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا فقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايه بالدليل من ميدان جبوه في

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادگارغي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ ايمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي آلا كمال موزون بلن بكران لباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بما دلشاد و حيران بلي سيداي اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مرشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخاق ريشو

بابي وخي يبر رون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شعبي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك أبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

0: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.
1: Hello? Kishna Mamna? Tichama Ishname? Ishalat Bashi?
2: Ashta Chetan and Tachetwe?
1: Well, I'm a bit for Namlet as you can like it. Ganosina Tachabu. تهناكي شوية الربوة يسبك نبوش نامي
2: لا حول ولا ربوة تمحي
1: والله ما بيزد قوي بارا هنكي بهنا تدوشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
2: تيستر قوتي حنكي خبتتكي بهنا مش يعطى تشيترا
1: جنامي كابو كي تجاوانا باشن
2: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
1: ده خدت على عزرائي نبسر ده بشين الربي
2: ايه قربانة عمي بي تعبيت اللي بوكا خاني امي ايه تبمري اجي زاين بجيتا
1: كرو تفا بيكا ده تليفوني ده ده كالطيارو هاش نامي ام بيادي والله وست دي مصر كوريكا خوا وست دي باجاري حميكي جي بقرينم كيليكا قو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيج خد سوي سبا خد بدر كتنا بيخوارن هاي خدش ترازي
3: وبلا طياره تشاج ورتشي كتشي سبك ما سبك دين حياه قواز بيب ما قوي دنيا خرابه
4: ما فنري ويران ازم مالم خراب عيد البلا قردان وتيف وين ازكا قامت اليف قامت جي ريحانة خفيف ويران ازم مالم خراب عيد البلا قردان زجاج وين ازكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران ازم مالم خراب عيد البلا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم مالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم مالم خراب

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب.

مالم خراب. عيد البلا قردم وتيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم مالم خراب. عيد البلا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم مالم خراب. عيد البلا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم مالم خراب.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: الو، کی اشنام منا؟ تو چهوا اشنامه؟ ایشالات باشی؟
1: اشتب چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو نامله تشی گلا کی دشن گلو سینات نچوا بو تهنه کی جوی ربوی سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيز تقول باره هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنك خد تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشاو انا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بديتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو هاج نامي ان بيادي والله وسط دي مصر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شايا كجيا كجا جاميرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چه اجور چه کتشی سبک ما سبک دین حیاگو از بیب ما قوی دنیا خرابه به